معلوله وكيكيج ولميتيه شو حاس كريت ويجي هاديه سبيل قيتانه خداني باسكو قيتانه او ياري خاتونو

سيداكتم السبي جخمان دلم رو تراوا ملقري نانا ولا أزفي سبي بارا خود مبلي سلف سوارا ججر نادر كتنتن سوارا پيش تمو دائما نابل